0: والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ان تخلف الميعاد.
1: Wahai manusia, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kezaliman yang besar. Luqman Al-Hakim.